احنا مش سيئين ولا جهلين, عنا حياة وبنحب نعيش, بنحب العيلة بنحب الربيع بنحب البحر بنحب نعيش بسلام, عالقنين بين عالمين بين اندماج لمقاومة بين الرملة وغزة, حياتنا مركبة